0: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. فقد قال أولا: ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا لم تشأها ولم ترتضها، مع أنها تقرب كما تقضي الشريعة. ثم قال: هانذا آت لعمل بمشيئتك. فقد أبطل العبادة الأولى ليقيم العبادة الأخرى، وبتلك المشيئة صرنا مقدسين بالقربان الذي قرب فيه جسد يسوع المسيح مرة واحدة. كلام الرب.
1: Z listu do Hebrajczyków. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże.

أيها أبو الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في اللوتورجية المقدسة المجمع المقدس، وبين الأسباب التي دفعت آباء المجمع إلى إصلاح اللوتورجية. اللوتورجية هي تعبير صادق عن الإلهي والإنساني ووسيلة لنقل التعليم الإلهي، وهي أيضاً حوار مع الله. المؤمنون مدعوون إلى أن يشاركوا فيها بوعي وتقوى وفعالية، وقد جاء الإصلاح نتيجة لإعادة اكتشاف ما يكون قلب الخبرة الكنسية. فأظهر الليتورجية في بهائها بكونها المصدر الأول للحياة الإلهية، لذلك من الضروري أن تكون نصوص الكتاب المقدس والصلوات متاحة لجميع المؤمنين، ولأن الليتورجية واقع حي خضعت عبر القرون للتطورات والتغيرات، رأى المجمع ضرورة مراجعة الكتب الليتورجية، ولكن من دون المساس بما هو من وضع إلهي. وتقع على الكنيسة مسؤولية أساسية هي الحفاظ على الليتورجية.